يلا بني الخطاتين والحلتان تمالوا براعوا تشاركوا حيلوا بالصلوات فهو عزموا تفنوا على الأوطان رحم تحيم الدنسين تشاركوا لمن أهل تقلوا الخطاتين وتفنوا خير الشبين وحد سمعوا نفس الهم الشهيد محمد العزم تكرا في حيثي ويجيد يشعين

برحمه في حين سنخبين لتكاف علان عذرا بقي ميرا بشويان مسلم يسمح يمسك نشول حياة ما رحميك بشوطين بحيم توفين بكاش وبشان وبماخ كم يكون حيين بحيين ربي محمين رمك لك ما عايش يحسن من المعاش ميخا أنا أعظم عين بعينه أسير بينه وفير بتاعه خي سيد وكل مخب شايف تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزي ما شايف ما في طبسي راحوا نعمل يوم